0: فاهم الحنة اليوم؟ محمود مدير وانت؟
1: أنا
0: انت ما حاجة سبحان الله انسان ومسلم.